0: كي طبخ مو؟
1: ما طبخ مو كي أمريكا ماري مير ما تدري.
0: ما طبخ مو كي؟
1: ماري الوري لي.
0: كماري مير
1: كلا كلا. أو كلا كلا.
0: ماري ماري الوري لي. أو كلا. كي طبخ مو؟
1: ما طبخ مو كي أمريكا ماري مير ما تدري.
0: ما طبخ مو كي؟
1: ماري الوري. أو كلا كلا.
2: Bearers of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow.
1: You strong as an attack.
2: Can't sit here and stare in sorrow. Bearers of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.